0: الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.